اخوان اللي غلبان لابتي اوكين اللي قناجين خواك اللي ساخل بوينا نقبل باي اللي اوكين جناح اللي ناكوان اللي ناقبس ما ري اللي كوبراتيوة سون خوبا خودان اللي شوشوك جي خوب اش قناع قاقوا اش قاسريسين خو ناقكو كوهكو اللي هون خوب جي كوبراتيوة سكوان ماري كونقاق بيباق اللي كومون ناكي اوكين ري ريبال جارو كوان كلي تشيش او مانكاران جارو كوان لي كيتشي جارو كوان كلي كابي جارو كوان لي تيوت ماريخ كلي نوباخو ناكاكوشاق روبلاخ الكين اكش تاكلانكيل اكش انخيل لي هونخون تشي كومون لي اسوسيال لي ناكي اوكين ري روش بنينكيل ري تي انكيل لا اش لي ناكيش خولومين امان كوي انكاتا بانومان تشابيل لي كانخيل خايم انكاخ في نقانو بارتوش كام نارو نانيمان شترام لي ساتشوم اوت انقوان تكيري تالا اش بار كون كو ونحتي لي هونال اكشنومي ونحتي جيك لي هونال اخبي كون تشيقو فاكو لي قواديوس ناوكري امان بار كون كاتا نقوان بار كون كيش لا اش نقوان ودخو اكشتا تيكي جاك بايا قشبا نوكي اللي سيرو كيش تنتو تاقل تا تشولاق جيرو لا ايش لا خلو منيل ريل ما لبا انا لبا قوية خوطان دي لوك لاحتو من جوجي شيك ودخو تالاكوي اللي نارو تا اوك جاك انا قوان لا ايش اللي ناكيش انغيلاك ريكين سي ريكين كابي اخوي ماري كاكوي اللي ريليك اللي لوك لاحتو من yo que es li para na kwan aban hun kaure sing hun opening di yo que es hispan kil ut na ken na wakui mala chol chol jeru na ku in ate ba no a angel handi na oken re kaure sing li na oken re opening in ka ku yo ko chiro opening kil usta ku su traje li atin hain li u chining la li yo que es hayalin kil hispanak la at moko naruta kwe tapat reho nakli komon napal tishkea kwe napal ishte napal taoke kwe maka kwe choka chike barrelat kudarena ok li molam kooperativa ho akshka siljak baya klesh rubela nak kwe maka rahru sila likuan se kooperativa marera mahun kela o kwankosa eva molam hain kwe darak maka liru sila ni kwan sa comunic angel de con cooperativa marera jinka yokochi ripal nak napali poyanam sa enji shuni liru chichoch na ke oken sa eba molam hain na ke manak mare kapla josa shpendi hun sien reli poyanam sa shpendi shuni liru chichoch kwan ko sa hun cooperativa karuna na shke bal hain nak nim li nakoy beni aman ninka takajena kakwe takatele liko yokochi oi benin karan ayin angelak naraj naraj meseo naraj tat okea naraj ta chika kwe naraw akwe tat kotsok na lebre kene bla komon rikene bli na ke holomin takiak nak nakwang kishnika lichutam makware hapok e makware hopok rekotsok kaush renaklat taike marera hunaksh eul chanruna tatiki bamaksh anuki hunaksh ak angel mareta tokeng akwe redi sinki hunak licha kilale na chechen rela komonil mare anjo chera mokre renak ta anuman malpai chikli angel ut tesh el chiu bex malato el chiu bex sa komonil hanali nasikman kokan li okeng kokan li tsakong sa li hongkong chi kooperativas na tingka chal kakwi oi benin yoko utarin na el kujik chak reta li utre silal li kataklan kil hua kwi li ka kulu arubi yoko chish tau pal ari na napamalak arta kak kulak o nakakye anak chish kunil kwang li rusilal chish kunil kwang li koi enyom sa shben na klaat shat au inga da ke na kakwe shak li akwim ta kwa khiril pal ru na klaat shat au inga ta koi enyi kakwe li ra om li kape kakwe ra om li tse aru ta kwa khlaat
nak ujian cicabi, nak neng keliru, nak sakrah ruah kui, kuim kan ta'el, kawanak nak kiesa kruin, kanarak nasjien ak yoko, jirok singkin malak awus langkin, lop singkin lipan di nasjah, kiel kaso tam awan, tento ta'kil akwaye, hukanak yoko ciati nak cirish, arkuan kebrak di kokeng, lenak ngarah taniman ku di jah kilal di railal hain selika ben sespen di ka kooperatiwa selika tepal selika dinamit wakui sespen di ruci cocu alan kakun na leb di naruta banu laat renak tatpok tatokeng reshkos bali railal sespen di ruci cocu sespen di loklak cocu sespen di loklak ha sespen di loklak iet banak anak kwan na kikiretal mareko kaksa na ko jahelut Tachik lagi honak li komon malah tachik saban lebal. Zumarek ate istauru kawa kwek. Kauch wannak. Napal li kyochi ulmang. Napal li kyochi ilmang. Napal akwi li na ek aman. Nishka komon fokana. Tento ritbal. Chishkunil. Angel runak to kutsok. Angel runak takanaw. Chishkunil li na leb. Li kaush li tentorak takabano. Anak ebi na kwang. Li kawreseng za li hunho. Chiko operativas. Nak. La at yokat chi auk nak la at yokat chi evalre la kwakwim yokat chi oibening yokat chi kawre sinkila kwi wahun la hayal leo maran o lietali lashka erkin di konzili kooperativas kwi talag mak ata koibenirkin la kwakwim mak arahak kwi e yokat chi kawre sinkila kwi mak arahak e yokat chi sachpala honal Mak arah kuyah enak jokat roksin kili tumin jokat roksin kili emali josh roksin kili la kaush la metseum resk angelan kil renak lata kuah nak chapil kokota kir chapil lah nak yochi nimang ta atumak utcirishan ta ujin an li jokat ciroi ben kilat nak sahongkutan malah juga bakutanain malah lipo aku jokat cicajepu La jokat roi peninkil naka kuimpan ta uchin. Anak eli kawresing jokat shwanungil lishap anjak lukbalak, lishap anjak saib lipo malak saib lichab shnumechak shmanak marekwan kuipchab o shipchab nak shakwaw la kwa kuimp, nak shakwaw li tse, nak shakwaw li kape malak kwan nak kuichak na balichab kuchikchak nak jokat chak angelankil baban nak balik angel nashpazakwe nashpaznak yokat chik ak alinkil rakhla nak maka hunak li kyakhel nak maka li shul jok chi raute singre nak inkat chamok sa lipim nak marekwang li ru ki shak akwi tento ta kisi ta banu chi chabil ho na pasman chaku ho na ki shtiak kwe akwe li komon li na ki oken akwi kin re shten ankil la kooperativa evan alev han shkomon di kawresing shkomon di oibening Shkomon nak sehun kutan laat shakechak barkon kla khayalyom ut yokat shkeba la yok yokat chi takek yokat chi numek jiru li taqa jiru li chul renak tosha tau ut mare la ish teke barkon ka taqa barkon ki chul an ane chishkuni li ak yoko chi at nakwe nakwan khoza li kat yu am da ish nake keretal khunak li poyanam Napali railal, napali chakilal, napali mahekwak, napali shikilek nashtaw. Kishkunil hain, mare takahunta kaitiak kwil kindi kapim. Kauch manak, mare laat, kisach ol, chakoksi napali tumin re shlokal humpayak la kapim. Aba mare kauch el chaku. Dishkebeak la chakilal, mare tatkoskog. Aba nakanaw li karuta kwak. Mokot china ta achol in ham mare ta chik ta ka kuili akuim kaan mare ta chik kuchik sik bala kuikyak ta kere kak usta aksha koksi akui li shkema li choj malak bayak li pan li khali ruho li biol na shkamsa li kyan sa li hongo chi kooperativas ta de kobera umare kyo kata hui shkema li shakyol kok shtane la Angel Ebal, Mare Shoye Chaku, Mare Shapahi, Khonsa Chokhan, Aman, Makwa Aranta Kanam, Toh Tag Esh Komon, Lak Angel. Kaut, Manak Latli Tag Wahanak, Kwan Khun Akwim, Chapil,
ta moq chabil ta kiq chabil ta sumaq ut chabil ta uchin sala cooperativa sala najer kama khir kin qachuam sala qachuam naqto kokochak in kana qanaw kharub sucho shtawli railal kharub sucho kher kharub sucho shtawli kin nakh banonel kharub sucho sachok chitish kharub sucho shkel qatsakahem Halo sotinga ashqash wanun kinni tsakan panjish eqe mare sho dichkok mare sho anera yo kochak sot wali ek wana khshoni qanchik khal khuchik li railal khal khuchik li jahkilal ni yo kochish tawal ni na chanza li qaben ni na keshkyo ba ni komon li poyanam mana mare ra klat na kat oken ji usala cooperativa Awan joker si kwal chano naktatesh, tan chano naktatesh, kutsiru chosh chano nak, takana wa shwanu kili chabil na lepan. Chwanak ayin na ilman, malak nabi man desilal lesh kanaka kwa hish kaskis in nak, marirak joker si kyal wala kish wanu kili us, awan likomon, halan naktakeris, chanchanda ku inka us joker si wanu kili. Awan nak laat marita halach ol, nak inka jik us ta wano, chanchanda ku yaran, Okolish oli komon, okolish oli poyanam. Aban inka taka kohokach oli kinakwaye, taka tauli railal, taka tauli rashik, walkujik, daesh, li nakike choji sholominkili kumkumchi cooperativas, cholchokche rumalak, cholchokche puha ina. Haran makwa, chatkoatre na tetihokcha kumalak, tetihoksa amen. Nabalwanjik li railal, li nachal, li tatao. Awan taka koish nung singkin ko nakli hong hong cha kwim kwita chola ni kwita kwil kwita ak ane kwita sape se kwita ra kwikwan za kanda chola kwilikin ta kwa kliak usta mare shpay payak sa lipim ta anok liru mare tanek li shak mare tanek li ratso mare tanek liru awan kwila at kwa na chola mare kya sa shkwan kata ukon li railan chata shwan ukil lak angel Hakim taan, kuakliyak cakucik, utsehong kutam, tatau li rusilal, tatau li arkuan syahayali cakru berakhokana, nakakos li nalibhain, cukere laish li kanakakwa, li nakuera pis li hongkuk cik operativas, laish li nakesh holoming, di konkesta li konsejo de administrasyon, di komisyon de vigilancia, mare li halakhalam cik cik cikut, li nakesh oken, nakesh tenkan, li nakesh holoming, Nako kulak sa lekyan sa shikawa shiap shmush fede kobera rochipen maga li na keoken sa li halang halang chi na hech li na keoken sa li kungkong chi kooperativas li na ke shukeli kaulising li aung li chabil kuchining ikin li kongko sa li kungkong chi kooperativas bukanak kawak li kachol li kinji shunil li tento takanum sil li tento tanumek sa li kakyan ko shkakesh panak Shukatikip cak di sera ikhaya shukatia nak takas to kwa khun li na le ubar kwan han han la akwaye li kyoko anak kwan han li karo shukatau le sikwi cak kip karo li kyoko chiro i bedingil karo li kakhaya liyo aban o nakakye cak sa shtik lahit li lok lakcha nak li kakhaya liyo nak al tento taka ano re nak to shukatau taka kuy li khab taka kuy li kweh taka kuy di kahel takakuy li mahekwag takakuy li railal renak taruk sa hongkutan yoko chi seek yoko chi ripal sa ilkachol nak shona chok rikin li karush kakayali malah akshpataw awan maray kakuy shbensot shokyolkok utara shokana shurakayaran di kamatk shurakayaran di kakayalyom din tobi Chochok cheru, chochok chiku, san komuni, li hongkong chi kyok, li hongkong chi e, li takak am, li takanom si, renak li parkuan, yuko chi roi peninkil, daruk toshkataw. Nachal bikwe, li nalep, li kaushlak, li serak hain, chili shishunin, li kyoke shishwanu kese li hongkong chi kooperativa sanakkuan, shikawre singkileri, oi benin, aban kake oi benin, inga anak yan chunchu koaran, ta koy benin nak ta numa plikutan ta koy benin nak ta okli okhin ta koy benin nak ta sakew ta koy benin nak yoqeb shi ali ka kware ka qilare ko le butre ku ma ku han nak ke oy benin arana ku kon
والكوان اللي كان خذ اللي قبين نبالي كأوش نعمان نبالي نلئك نبالي تلوك إيش ريبال جانو تقبانو هوكي تقبانو ما كوان جانو شبانو كلا كان خلخان ودكوين ناكو باي كرو لطاروخ تا جالس اللي قبين أكش كوزبال ليش كولونيك لقخايا لمخان أكش كوزبال ليش تاوبال لقامات خان ليش قشاقابشاق سيخون كتان ليش قشاقابشاق مالي كوانشاق أوبو كوبي بوشاق ناكوان نيك أبي تاقل نومير أنا لمهاي نيك أرخ تاقاخ نكتو كولاق جيسا تنتوبان ساشبهول مالي تيميل بيك أمان شوشوك سقلشيكو باركوان لتاقاخ وكانك نقيكيخوش ككو بليج بول لايش دي قناقاكوا دينا كيوي كي اتشوشي انخلاك سليكون هوجي كوبراتيوز وشوكشي قوي بنينكيل ملاخشي قابينكيل انقوان نقوي بنينك ساسا ليج بول جيوكين تشكولو مكيل هون هوجي كوبراتيوز مالي تخو جيرو ليشا بخانيشش اوك مالي كوان اكشيكولاني هون شا مالي كوان اكشيكولاني كوي شا منكان قناو هوان كوي ناكي كريتن بيوكشي شوانو كيل شانجا ليج بول دي كومو ناكوي ناكيش ناو ناك جوكشي كانخلاك زيش بيل ونشباز لي جاتاب هون كوم ناكوي بنيبي ناك ساليري البال لي رابين كيل سالي هون كوم جي كوبراتيوز ناكو كولاك راخلال كتان اريكيش كمالي كاوش لبال لي نالباك لي تيلوك إيش جيش كونيل لي نالب لي كانخل تنتو نابانو مان سالي هون كوم جي كوبراتيوز نابال راخلي تنتو تقاكيه نقال رخي تنتور تو كاوشناك تو سرقي كوي اوان كوانك انك اخوان نقولو چي شوكبال وكانك چي كوك اخسا جوكو چي خلبال يسيلال نالباك دي تنتو تاقولاقس اللي كانك لايش قناقا كوا ايش قسقيسين ديناكو رابي اللي جوكش چي خلومين اللي جوكش چي اوكين ليش بانوكيل اللي خوكو چي انخل اللي كوبراتيوز خوكو Jokana anak kuan sejatik nak kuah kucing. Panjo singkil ceru lihona sekete. Rera pinggil sekian skus sedek.